لما دخل مجنان نان بدي نيباخلو لوارنما دغا نان توك سكر بتوكي دبلا نجوك دي توكي ورسي فاس موي دانيال بسي مانين ادو كالبي دبلا نيلا واتيل يون وي سننا سو واتيل ورلا رايلا جيلي نايور وي نيبون دي كو جوي جابري تينجلا لولو

0: كرجور كاي فيو قجرولو
1: لو كرجورو ما دوانو سيرلو
0: لو واتا غبو سنغالا كونتانو لو واتا غبو سنغالا كونتان دي بيتون زنغور مالكا جانجي زنغور قولي مان فيا كانو جوكو جي زنغور لو مات مانوي لو مات نو سيرر Ya me wota ubo senegala kontan mat no serira verno le wo matengor mat no lewa polo jogo jie senor

وجي بيت هارون دار تامرام الفاكم وجي بيت تو سولو نان سولو اتان دو كات بو جي ام سوترو كوتو يو كوتو مو خدا كو دي دي كتر ما سي ام وان بي احمد مراد ويلا او جي بو جيتار بي جي دي بو كوتو يو كوتو مو غون غون مو خدا كو دي دي كتر

انصاف الدين يا عيال قفي داعب المختار محمد الأمين بن مولاي عيال. ودو بيته چلو مامود آمود سمبوك البرح ميته قد ياسم برمبر جم جم سرگان مكبين دي جم البركة نلاو مسيتي كير خادم وبرني مي جاودي جوي وليمي اوجنره اوجنره حاتيم مي چاپان دي جيسات اوجنره وي مامود بيمي نام وي نانگود كل بني را جايبا فور فون توا تان همار مامود سامبا عبد سامبا پاري او دو ويسه كيشي كيبيري سامبا پاري او بوري دو الهي دي بلزيك او دي كلال اكاسي گريز ويسه اوپل اسكونا الهج محمود الهج سامبا لويل پن مالك مودي سيكين دونگو آدي حكو نمي مكو الحاج محمود الحاج محمد باري ماري هنديب وبوري جاغالي وبوري باركي وبوري ندكار وبوري نيانيكال البركة غايدي البركة نيالبي دي البركة جاودي دي البركة وجود ناجي دي توكي لما مدي كيواني

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيد محمد السليم تور سادي.